0: تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع pepsiarabiatv.com.
1: The old songs, the old-fashioned way.